تقول عم بيستورى وزار مرو ما بيت أحساب سلوسي برماتيني سيستاموس وكما ست وزار مرو نترال مرو نترال شرا نبي ما تزيستي على لقال يقول المرو شنو مكاسا التحان مرو بسيرا هنا في ركات إيه فاتفاتين إيها التحان مرو بسيرا تعرضنا لما for example bakmoruka ay hanaka odoluga jotanga doluga atanga moruse selok nevemata ular lavosta nete vela paya montu kamaru be depois tare gaba moruse nevemata afetado ilo ma kansona dea ida prusidare